0: انت عطيه هالقد اهميه يعني.
1: من الافضل انك تحتشمي، عم باكل مش قادر اكل علقه اذا العوم اللقمي، ارجوكي انك تحتشمي.
0: قاعده هيك انا قاعده هيك، ما حدا اله معي شي.

0: الله لشو جينا لهون نحنا
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي أنا هيك بقعد عادة
2: هيدا بيجي دايما لهون